من كده زي ما انا وكوتش انا نيزي مدو كده كده انا مياتا عندو يلنا عندو يلنا نيزي مدو كده كده انا مياتا Yeah, that